والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

الحمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Mari kita menyebut asma Allah, tidak usah terlalu keras.